مش نعمل اكشن عادي كايان كايان ما نوشان جيتش كاي نمرو كاي ترانسميشن رو انشن يوكانش كان هنا كايا بي بي تيرينغا بي تيرينغا كاي ترانسميشن سو مكتا يوكانش كاي بي جاس كيوش كدا كيش كاي يجو نال يا كان هنا كايا بي بي تيرينغا بي تيرينغا شنابي كاي واتساب كان هنا كي كان نوشان جيتش واتساب كاي 09 69 500 323 09 69 500 323 يا كيش كاي نال يا Kai por allá, se macle aquí, canguichi de Kishka, ayugunalia. 88.5 FM, Canguna, Canguna Radio. Kai por allá, saludos desde la ciudad de Ambatoning, desde la casa de Maitos, y estamos con la Guayusanin junto a mamá Teresanin para rezar juntos. Ay, se mactalio, y un guichi de Kishka, ayugunalia. Ambato, Ambato. Se mactalio, y yo es como una se mactalio, ven en siasha. Bendice a Shakatichu Yakishka, Ayugunalia, Dios Yana, Pashkashina, Kangunas, Katyungichimi, Yakishka, Yaya, Liakishka, Mamam, Uyangichi, Yangichi, Kai, Tukituku Yakishka, Ayugunalia, Kai, Ambato Markamanda, Uyangichi, Yakishka, Ayugunalia.

من اليارا يمر بليغرو تيان يمر واني باكتامو سينا ريمانا يا ديوس ني يانا باي يا يا ني كانتا يا كينيمي شوري خسوس ني سيس كي سبيتشي واي كانتا يا كينسيمي ني سبيريتو سانتو ارسارا كونغينيس كيركي ماما ني سيانا باي نيو كانسيرا Cantacio, página 181. Santa Virgen, Dios pa mama, caparis pa cayanimi. Uyawangi, señora liam, camba uyawawakani. Jesucristo, chuti, saludamni, yaya, churi, Espíritu Santo. Chutipi, amén. Pagarachu.